0: القدر.
1: Lo, we revealed it on the night of power.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: Ah, what will convey unto thee what the night of power is?
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.
1: The night of power is better than 1,000 months.

0: Thus doth Allah seal the hearts of those who know not.
1: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستطيع

0: O thou wrapped up in thy raiment.
1: قم الليل إلا قليلا.
0: Keep vigil the night long, save a little.
1: نصفه أو انقص منه قليلا.
0: A half thereof, or abate a little thereof.

0: فأكثر.
1: O thou enveloped in thy cloak,
0: فأنذر.
1: Arise and warn,
0: وربك فكبر.
1: Thy Lord magnify,
0: وثيابك فطهر.
1: Thy raiment purify,
0: والرجز فاهجر.
1: Pollution shun,
0: ولا تمنن تستكثر.
1: And show not favor seeking worldly gain,
0: ولربك فاصبر.
1: For the sake of thy Lord be patient,
0: فإذا نقر في الناقور.
1: For when the trumpet shall sound,
0: فذلك يومئذ يوم عسير.
1: Surely that day will be a day of anguish,
0: على الكافرين غير يسير.
1: Not of ease for disbelievers.
0: ذرني ومن خلقت وحيدا.
1: Leave me to deal with him whom I created lonely.
0: وجعلت له مالا ممدودا.
1: And then bestowed upon him ample means.
0: وبنين شهودا.
1: And sons abiding in his presence.
0: ومهدت له تمهيدا.
1: And made life smooth for him.
0: ثم يطمع أن أزيد.
1: Yet he desireth that I should give more.

0: والعصر
1: by the declining day
0: إن الإنسان لفي خسر
1: Lo, man is in a state of loss.

0: الفجر.
1: By the dawn.
0: وليال عشر.
1: And 10 nights.
0: والشفع والوتر.
1: And the even and the odd.
0: والليل إذا يسر.
1: And the night when it departeth.
0: هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: There surely is an oath for thinking man.